0: كبراتنا كبرنا سمعتنا كابزينا بادي كان السنة دات مريب قنقوة تقرينا سلامتنا نقرب نعلم على التعسر تتشع تقنبض كل التشع نصران شجشتان عمتا محرات مدب فانوانا كقدامي تحدث عوريت مال الأختي نعير رسالي كان باباساتي للمبع عسر تربعة كتزرق حموخانا استوها بمقلاتي رسالي كان باباساتي للمبع عسر تربعة أبو رحمس كرم نايز عمت ناب فرنسا كبز حموخان استوها بمقلاتي رسالي كان باباساتي للمبع عسر تربعة على تعسر تشمن تقنبض مسعبالات بيت مخرام محادرة محبرة سبن مسفح كاتوليكا وأمناتن أبايت الصدراء أمن أبا حقر فاتيكان تراخي بوم زلقسوك على معدان بسوء قدوس عرام كراماوي كاثوليكوس ناي أرميني هاورايت بيتا كريستيان منبر ببسنا إلكيا على تعصر تشمون تقنبط أبحقر فاتيكان مسرسري كان باباسات للمبل عصر تربع تزكايد وركب كاردينال غريج أبتي أبحقر جرمانز تقايد سينودا وقوباء قدوس منبر وكيلم كم التصادفون على ملقاو معلت من رخب بزوحان مزكار بزعبا من رخب بزوحان قد يزكتاتل ناي قدوس منبر لعلوى بيت صحفة كاكايد وزخونة باو قبائي دكتور ميحانا بممبر أب كندا كتما أونتاريو أب زركا بممبر تباب قدوس هيرنيموس حدش رسالي كان باباسات فرانشيسكو التسامي تقوام كخفت مخانو مزيان فاتيكان أب زكايروك على محت تزهبو مقلاتي بزعبا حسانات قداي زحالي تكالو دبحورات حقرات بزعبا كنتات حسانات ليبانو زهبو تساب تساب أب زملكتو كان دي أرقستات زتوكو ركم زخوون أقدمنا نحبر ناي لومي مدب فنوانا انه حجي جمر كساب فتامي مدبنا مصنعكم ممسانا خطكبرو كابزينا فاتيكان السنادات مدب قنقوة تقرينا كاباي كابسم اونن اباتول دانا نعدم سلام ثاني بسحكم النابلنا نابلنا لما مدب فنوانا سقاقراكم سناي مكتتال
1: كبراتن كبرانن سماعتنا ازت كتاتل وزر لهم زينا فاتيكان مدب قنقوة تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزعب عقابي سبقاوي أكال أموائل سبز سرحواستو علوت زقلز ناي مجمر تعواليت ملغتي علات عسران حموشتن قنبوت كتواتسيا أبزمت معالتات دماء أبها قرباتي كان مصر رسالي كان باباسات بمخان تفلا ليو لكاونتي بزعب زعواليت ملغتي بزملكات أستمهروتات كأربو مخانو موين أمدب تتعيزو ألو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نسبقاوي أكال أب موائل سبز سرحو أستو علوت نمعك أب زبلار استي زقلت ناي مجمر تعوالي تملغتي قروم سبقاو نتزر استو بعلت عسران حموشتن قنبوت كتوات مخانا زينا باتي كان حابيرو علت عسر تحموشتن قنبوت مبل ميتن سلاسان حموشتن عمت علت زخرين هايتار سالي كان باباسات ليون مبل عسر تسلستة زقاو جوا عوالي تملغتي حدستنا قرات اتخدتمت اللو علت دمايو قروم سبقاو النت أبتات توز اللعلت لكع ساعات عصر تحادن فرقان ناينقهو أبناي قبائي الدراش سينودوس باباسات فاتيكان كتقربية رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته مستوم أستمهروتات زكافلو ليكاون تخوينهم دما أبتما دب كساتفو يوم بسو كاردينال فيكتور مانيال فرنانديز هي انتناي تبزعبا قدايات عنكس منت زحل لعلواي بيت صحفت كدست منبرن بزو كاردينال مايكل تشيرني هي انتناي تبزعبا قدايات ملو سبعو معبل النازح اللي لعلواي بيت صحفت كدست منبرن بروفيسر أنا رولاندس ليق سنة ملكوتن ممهر أب منبرة أبب دورهام أب حبرت نكسنتات عد انجليزن كريستوفر أولاح تهاباباري مسرات تقوام أنتروبيك أب حبرات منقستات أمريكان كموين حلافي مرمرات بزعبا ترقوم سبز سرحو استوعلوت بتوساخون بروفيسر ليو كادي لوشومبو ليق بوليتيكاو سنة ملكوتن كاتوليكاو محبرة سبعو تمهرتي بيتا خريستيانن أب بيت تمهرتي سنة ملكوتي يسوساويان منبرة تباب سانتا كلارا أب كاليفورنيا حبرات منقستات أمريكا زركبن أب تمدب كساتفو يوم بزو كاردينال بيترو بارولين وانا صحافي كدست منبرون بوغنوم أب ناي مأسوي مدبات مدركة قربون كتسيلوم دمار سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته قال معدانو من هواريا وبراكي ومن كافلو كمخانوم كبيت صحفة زينان كفل محتى من كدست منبر زواتس أمقلتي يملاخت
0: رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته كبالة تران حموشتن كسعالة تران شمونتن مسكرم ناب فرنسا هواريو قعزوخ قبرو مخانوم ازدما داري عصر تشمونت عمتات فلما اوان زكايد وقعاوي باباساو عودة تابتها قر كخوون ايو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته كبالة تران حموشتن كسعالة تران شمونتن مسكرم كلتشعن سران شدشتن عمتا محرات ابها قر فرنسا هواريو عودة كايد مخانوم ناي كدست منبر زينان كفل محتمن بيت صحفتون حالف ماتيو بروني ዕለት 16 ግንቦት ንጋዜጠኛታት ተጻብዛቦ መግለጽ ሓቢሩ እዚ ዑደት እዚ ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ 2008 ዓመተ ምሕረት ናብ ፓሪስን ሎርድን ዘካይድዎ ወግዓዊ ጳጳሳዊ ዑደት ንፈለማ እዋን ማለት ድሕሪ 13 ዓመት ዝካየድ ወግዓዊ ዑደት ከም ዝኸውን ብሩን ይወሲኹ ብምሕባር እዚ ጉዕዞ መራሒ ሃገር ሰበስልጣን ቤተ ክርስትያናት እታ ሃገርን ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ናይ ትምህርትን ስነፍልጠትን ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካልን ዝገበረሎም ዕድመ ምላሽ ዝህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዚ ኣብ ፈረንሳ ብዘካይዱ ሃዋርያ ዑደት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ትምህርትን ስነፍልጠትን ባህልን ዝሓሊ ትካል ውድብ ሕብረት ሃገራት ክበፅሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መራሒ መንግስቲ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ተኸተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ድሕሪ መሕራዮም ንፈለማ እዋን ዕለት 10 ሚያዝያ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ብሩኒ ርእሰ ብሄር ማክሮን ኣብ 2017 ዓመተ ምሕረት ካብ ዝምረፅ ንዳሓር ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ 2018 2022 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ የዘኻኽር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንኣባላት ቤት ምኽራም ማሕደርቲ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነት ኣብ ሃገር ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ማዕዳን ኣብ ኣሜሪካን ኩባን ፖርቶሪኮን ንዝርከቡ ድኻታት ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ንዘቕረቦ ሃርያዊ ኣገልግሎት ከም ዘመስገኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዕለት 18 ግንቦት ንኣባላት ቤት ምኽራም ማሕደርቲ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነትን ኣባይቲ ስድራ ኦምን ኣብ ሃገር ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እቲ ኣብ ሮማ ዘካይድዎ ንግደትን ጸሎቶምን ኣብ ካቶሊካዊ እምነቶምን መንፈሳውነቶምን ክዕምቖምን ምስ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ዘለዎም ርክብ ክሕይልን ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብፍላይ ጳጳሳዊ ማሕበረሰብ ብምዃንኩም ንዓኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዛዕባ ግብሪ ሃዋርያት ክስተንትኑን ከለዉ እቶም ደቂ መዛምርቲ ብመንፈስ ቅዱስ ደልዲሎም ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለዉ ህዝብታት ክእውጁ ከም ዝጀመሩን ኣብ ሕውነትን ጸሎትን ቅዱስ ቁርባንን ሱር ዝሰደደ ማሕበረሰባት ከም ዝፈጠሩ ዘኪሮም ቅድሚ ንልዕሊ 120 ዓመት ብኣባ ፍራንሲስ ክሌመንት ኬሊ ወንጌላዊ ልኡክነት መንፈስ ዝተነቃቃሐ እምነትን ምስጢራትን ደገፍን ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ናብ ዝተነፀሉ ማሕበረሰባት ኣሜሪካ ኣብ ምቕራብ ዝህቦ ኣገልግሎት ከም ዝነኣዱ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ 1905 ዓመተ ምሕረት ብኣባ ፍራንሲስ ክሌመንት ኬሊ ዝተመስረተ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነት ኣብ ኣሜሪካ ድኻታትን ርሑቕ ከባብታትን ንዝነብሩ ካቶሊካውያን ማሕበረሰባት ብንዋታውን መንፈሳውን መዳይ ንምድጋፍ ዝተመሰረተ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት እቲ ትካል ኣብተን ትሑት ኣገልግሎት ዝረኽባ ሰባኻታትን ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያንን ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ኣብያተ ትምህርትን መደባት ጉስነትን ዝምውልን ኣብ ከም በዓል ኩባን ፖርቶሪኮን ዝኣመሰሉ ቦታታት ንዝግበር ኣገልግሎት ወንጌላውነት እውን ከም ዝድግፍን ናብ ደረጃ ጳጳሳዊ ማሕበር ልዕል ቢሉ ኣብ ምሕያል ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያናትን መብዛሕትኡ ግዜ ጸጋታትን ጉስነታዊ ደገፍን ንዝጎድሎም ማሕበረሰባት ኣብ ኩለመድያዊ ኣገልግሎት ምስናይ ትኩረት ብምግባር ይቕፅል ምህላው ኣመላኺቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን እቲ ናይ ወንጌላውነት ኒሕ ሎሚ እውን የድሊ እዩ እቲ ማሕበር ኣብ ኣሜሪካን ወፃእ እንንዝርከብ

0: ዮን መበል 14 ነዛ ሐሳባት እዚ ኣብቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘካፈልዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተኰረ ተኸታታሊ ትምህርትታቶም ብምቕጻል ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ዝተኣወጀ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ ቅዳሴ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ሓድሽ ክፋል ኣስተምህሮ ጀሚሮም ከቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ንሓትን ብሩኽ መዓልቲ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ብኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተኣወጀ ቀዳማይ ሰነድ ሓድሽ ተኸታታሊ ትምህርተ ክርስቶስ ንጅምር ኣለና። እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ኣተኲሩ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ሳክሮሳንክቱም ካውንችልዩም ክኸውን እዩ። ነዚ ጉባኤያዊ ቅዋም እዚ ኣብ ምስንዳው ኣበውዚ ጉባኤ ኣብ ርእሲ ስርዓተ ኣምልኾ ተሓድሶ ክገብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ዘቕውምን ሓድነት ዝህባን ህያው ማእሰር ማለት ንምስጢረ ክርስቶስ ንምስትንታንን ንምዕማቑን ክመርሕዋ እውን ፅዒሮም እዮም። ብርግጽ ስርዓተ ሊቱርግያ ንልቢ እዚ ምስጢር እዚ ዝትንክፍ እዩ። ከምኡ እውን ብልክዕ ቤተ ክርስቲያን ንህይወታ ካብ ክርስቶስ እትቕበለሉ ሓድሽ ስፍራን ግዜን ከምኡ እውን ሃዋህው እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሊቱርግያ ግብሪ ድሕነትና እዩ ዝፍጸም። እዚ ድማ ሕሩይ ወለዶን ናይ ንጉሥ ካህናትን ቅዱስ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ንገዛ ርእሱ ዘጥረየና ህዝቢ ይገብረና። ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዘሕለፈቶ 3 ዓይነታት ተሓድሶ ማለት ቅዱስ መጽሓፋዊ ኣብ ትምህርቲ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ተገሊጹሎ። እዚ ክንምርምሮ ዘሎና ምስጢር ሓደ ዘይንጹር ክውንነት ዘይኮነስ ነቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ኣብ ክርስቶስ እተገልጸ መደብ ድሕነት ኣምላኽ እዩ ዘመልክት። እምበኣር እቲ ክርስቲያናዊ ምስጢር እንሆ። ክርስቲያናዊ ምስጢር ማለት ሕማማትን ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ክርስቶስ ብልክ ኣብ ሊቱርግያ ብምስጢራዊ ህላዌ ዝቐርበልና ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ብስሙ ተጋቢእና ኣብ ንርከበሉ ነፍስ ወከፍ ጉባኤ ኣብዚ ምስጢር እዚ ንጥሕል። ክርስቶስ ባዕሉ ውሳጣዊ ምንጪ ናይ ምስጢረ ቤተ ክርስቲያንን ናይቶም ኣብ መስቀል ምስ ተወግአ ዝተወልዱ ቅዱስ ህዝቢ ኣምላኽን እያ። ኣብ ቅዱስ ሊቱርግያ ብሓይሊ መንፈሱ ገና ይዓይሎ። ንሱ ንቤተ ክርስቲያን ነታ መርዓቱ ይቕድሳን ምስቲ ናብ ኣቦኡ ዘቕርቦ መስዋእቲ ይሕብራን። ነቲ ብምልኣት ፍሉይ ዝኾነ ክህነቱ ድማ ኣብ ግብሪ የውዕሎ። ኣብቲ ዝስበኽ ቃልን ኣብ ምስጢራትን ኣብቶም ነቲ ስርዓተ ሊቱርግያ ዝፍጽሙ ኣገልገልትን ኣብቲ ተጋቢኡ ዘሎ ማሕበርን ከምኡ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ድማ ኣብ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ህያው ይኸውን። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ዝገለጾ ቤተ ክርስቲያን መስዋእተ ቅዳሴ ከተዕርግን ከላ ንስጋ ጐይታ ትቕበል፣ ነቲ ዝተቐበለቶ ድማ ትኾኖ። በዚ ኸምዚ ድማ ንሳ እውን ስጋ ክርስቶስ ኮይና ማሕደር መንፈሳዊ ህላዌ ኣምላኽ ትኸውን። እዚ ድማ እዩ እቲ ምስ ክርስቶስ ዘወሃህደና ኣብ ሓድነት ዝሃንጸና ግብሪ ድሕነት እዩ። ኣብ ቅዱስ ሊቱርግያ እዚ ሓድነት እዚ ብስርዓትን ብጸሎታትን እዩ ዝፍጸም። እዚ ስርዓታት ቤተ ክርስቲያን ንእምነታ እዩ ዝገልጽ። ብመሰረት እቲ ጥንታዊ ዝኾነ ብሂል ሌክስ ኦራንዲ ሌክስ ክረደንዲ፣ ሕጊ ጸሎት ሕጊ እምነት እዩ ዝብል፣ ብተመሳሳሊ ድማ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንነት ይቐርጽ። እቲ ዝስበኽ ቃልን ስርዓተ ምስጢራትን እቶም ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ዝፍጸሙ ተግባራትን ስቕታን እቲ ዝፍጸመሉ ስፍራን ኮታስ እዚ ዅሉ ነቶም ብእግዚኣብሔር ኣቦ ከም ኣካል ክርስቶስን ቤተ መቕደስ መንፈስ ቅዱስን መጠን እተኣከቡ ምእመናን የመልክትን ቅርጺ ይህቦምን። ስለዚ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበልዎ ነፍሲ ወከፍ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓቀይና ግልጸታ ኣብ ጸሎት እዩ ዝፍጸም። ስርዓተ ሊቱርግያ ኣገልግሎት ምስጢረ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኾይኑ ስለምንታይ ደኣ ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን ዘምርሓሉ ጥርዚ ኩሉ ሓይላ ካብኡ ዝውሕዝ ምንጪ ከም ምዃኑ ገይሮም ዝርድእዎ? ሓቂዩ ተግባር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኩሉ ንጥፈታታ ስብከት፣ ንድኻታት እተወፍዮ ኣገልግሎት፣ ንሰብኣዊ ክውንነት ኣብ እትገብሮ ምስናይ ናብዚ ጥርዚ እዚዩ ዝበጽሕ። ብኣንጻሩ ግን ሊቱርግያ ንምእመናን ኣብ ፋሲካዊ ምስጢር ጐይታ ንሓዋሩን ከም ሓድሽን ብምጥሓል ይድግፎምን። በዚ ኸምዚ ድማ ብስብከት ቃል ኣምላኽን ምስጢራት ብምስራዕን ማሕበራዊ ጸሎት ብምዝውታርን ኣብ እምነትን ተልእኾን ዘለዎም ቁርጽ ፍቓድ ዳግም የበግሱን ይተባብዑን ይሕደሱን። ብኻልእ ኣዘራርባ ምእመናን ኣብ ሊቱርግያዊ ተግባር ዘለዎም ተሳትፎ بتمساسال منغدي وسات اون كم اون دقاون تقباريو الزمالت دماء اب معالتاوي هيوتنا بسنا مقباراون منفساون تقبارات بجبوت منغدي كقلس زتدليايو سلازي اتزفت سام سرعات عملخو ناب هيوت تترقيمو نتي ابلي ترقيا زقلس جبوت كونات كقبرو زخيل امون هلاوي زحاتت مخانو بزمن قدي ينبقار هيوتنا هياو مسواتن كدوسن اب املاخ تقبالنا تزلوان بمخان منفساوي املخونا كنفت سمن نخيل بز خمزي لترقيا نتو ما باو زساتفو معالتاوي كم كدوس بيت مقدس كم زهن ناسو زقبروم كموون حدا كفوت زخونا محبر نخلو هنغو فايلو زقبل محبر دما يحنز برقز بمنفس كدوس زتامل ايو نسو دما ناب هيوت كريستوس يأتونا بخلو صفحاتو سقا كريستوس كم نخووني قبرنا ازي دما ملكت دحنات نايملا دك سب اب كريستوس يخوون كم تير ساليك انا با باسات فرانشيسكو زبلوو عالم جنا ايفلت اتون زلا جناخ كلو سب ناب درار مرعات تغنشل تعدي ملو فقرات يعرختي بوشتنا بت بسرعاتاتن ملكتاتن تقباراتن لعلو خلو دما بتي عبزمت تمرتا كريستوس كن مرمرو مديبنا زلونا هياو زخونا هلاوي كريستوس اب سرعات اللي ترقياز ركب كن كراز نفقدلو كبراتن كبرانن سماعتنا ازي زينا فاتيكان ايو كاكدمي مبل كلتميتن حامسان عمت زخري اواجنت عنت زتفرمالو علت كاتوليكاويان باباسات حبرات منقستات امريكا نتهاجر ناب قدوس لبا ياسوس كوفي وامخانوم قليصوم قبائي كاتوليكاويان باباسات حبرات منقستات امريكا كاب علت عسرت كساب علت عسرت غلت سنة اب اورلاندو فلوريدا نايكل التشحن عسران شدشتن عمت مهرت حفشاو قبائي زمن تصديا ككايدو يوم كم كفلي قبائيهم اتوم تقابات باباسات مسوات قداسي قعرقون اباو دما نملا هاقر حبورات منقستات امريكا ناب قدوس لبا ياسوس كوفيو مخوانوم زينا فاتيكان يملاخد اتي ناي وفيا سرعات حموس الات عصر تحادة سنة ككايديو اتوم باباسات دما قدم مسوات قداسي معراقوم بزعبا قدوس لبا ياسوس زملكات استمهروتات ككافلو يوم حبرات منقستات امريكا مبل كلتميتن حمسان عمت نايتي بعلة اربعة حملة اواج نسان نتتهاجر تفرمالو علات كتسن بليا ازي تبقسو كاتوليكاويت بيتا خريستيان دما ابت الزخري زي صفحة ساتفو نخد تبابع تسفاي قبرة لولو بمسمر انترنت دما ابنا يوتيوب مسمر ناي قبائي كاتوليكاويان باباسات امريكا بقت تتاك محالة لفيو ومسناتاتن كاتوليكاويان والكاسباتن ابتينة وفيان مسنداو زكايد ناي كلتميتن حامسان ساعتات سجدت كدوس قربانن وي اب كلتميتن حامسان تقبارات محرتن كساتفو تعديمو مالو اب كلتشهن عسران اربعتن اتوم زحالفو رساليكان باباسات فرانشيسكو بزعبا سبعون ملكوتاون فقري كدوس لبا ياسوس زقلس زاوجوو وقتو افكرن نظر استو عواد ملختي نزمن فساونت كدوس لبا ياسوس دما كمبلوس مدحانيت ناي زمناوي حمام دقاونت مخانو يقوله بمسرت غازيتاو مغلسي ناي قبائي كاتوليكاو يان باباسات حبورات منقستات امريكا حفشاو قبائي زمن اصديا اب علت عسرتن عسرت حادن سنة هزباوي اخيباتات زد تقالل ككايدو ايومي بل ازمدباتوين بقطة مسمرات انترنت كمحالة لفيو ليك باباسات سبخا اوكلهاما سيتي بصو ابونا بول كوكلي نهزباوي مدباتو تحفشاو قبائي بزكافلو مدره كخفتو يوم ازي دمان مجمر تاقيزي كما بو منبر قبائي كاتوليكاويان باباسات امريكا كوينوم كابز مرسو زكايدو وزلو هزباو مدب كخوونيو بصولي كباباسات غابرييل جوردانو كاتشا هوارياوي لوخ كدست منبر اب حبرات منقستات امريكاون نتون باباسات مدره كقربولوم مخوانوم تسبيتي قبرلولو باباسات حبرات منقستات امريكا اب التفلالي قدايات انتلاي بزعبا مسرح اواج كدسنا جوسيف فرانسيس بوهن جون ريك ميلارن وون كزاتيو مخانوم وون تصبيتي قبرلولو كوميتا سرعاتا عملو خودم ما بوغنوم غالا كفال ناي تحدش حتام ناي مصحافة قدساوين مأتاويون كموون ناي كلتشهن عسران حموشتن ناي روما مصحافة قداسين مصحافة ساعتاتن سمرت باباسات نخراكب كاقربولوم ايوم اتوم باباسات بتوساخي معبالة زد ليوم رقوحيتات بمملا نتي اب چارتر عقبا قولعون تحت عدمه سعناتن زلو ممرحيتات متعرراي نمقبار كميايت ايوم بمسرت تزوات غازيت او مغلسي اتي ما عرمتان اي زون باباسات عمت نمكل خالن نخصتات من لاش نمهابن مواقر كم زهلو نمرققاتن زلووم قطالي قراتنات زقل لحيو كوميتي عقبا قلعون تحت عدمه سعناتن كم زغلسو تزقرب لو تتات نتوم قدايات كاب عمتا بهيوات زترفو سبات زلووم تنقافنات مسقبو مسرح مسلات تخصستن كمون قنانا وحقي ميزانا ونمقبار مخانوين يملاخت بيتا خريستيان ناب عالم لخاو معالت منسيات كلتشهن عسران شوعاتن عمت مهرت اب سيول دبوب كوريان مكياد اب تقراربلو زلادما زوم تقابات باباسات بزعبا تساتفو بيتا خريستيان امريكا كزراربو تصويتي قبرلوم بتوساخي بزعبا كاتوليكاوي اقل قلوت بيت ما اسرتتاتن كيدات سينو دوسن كمون ابتي اهقورات زساتفوو مدب صلوت تاسعتي غوادالوبة نمستاف بعلت عصر تغلطة تحساس ابزكايد مدبات مدرتات كسمعو يوم
1: باباس سبخاتون بورا يامبيو هاگر دبوب سودان بوطو ابون ادواردو هيبورو كوسالا نسب سلطان منغستن مراحتاي مونوتن كلوم هزبن ابزغرب وقال نطوم كاب كل دحرة بايتان زمسو سبات نايمك ببارزتن عرقن حدنتن بحل كعبيو ساوعيت اغريبوم باباس سبخا تومبورا يامبيو اب هاگر دبوب سودان تركب قزعات معراباوي اكواتوريا مصوب انجيرا دبوب سودانن مصوب سلامن كتاليا لب دبوب سودانن ناي انجدوت سفرا تاخلتن ناي زتا هاگر تعرام هزبي مقدس سبعو كبرت تباهي لا تسوع كمز نبرت يغلصو انتخوناگن نعمتاز زواسد عمتن بلوتيكاو زي مرققائن كتباو ساقماتن زي متئممانن كام مربت كامز نبالن نمحبراو كرتسنا قدي اوي كبلو نسبة سلطان منغستن نمارحتا هايمونوتن نبملو هزبنا بزهبو مغلطي غليسوم بمسرت كال زينا فاتيكان فيدس غزات معراباوي اكواتوريا كاب تقاوام قنبار سراوي تاملاخ بزحمت كاعتتات كمزور دوم كمون بزحالة فعامتات زي تفلالي قيشتات كمزي تالعالي تبصابات يغلصو يخون مبر بوصو ابونا هيبورو ابزن زحلفا كل الناي سقيات عمتات حدن الصور حق تراي كم زلو اقولي حوم نسقا عمت نمحبر سبنا اي حوي النان صل اوون متئممان اي ملسلنان حنا مفدايك سلام اي فتر النان كبلو قلي صوم بوصو ابونا هيبورو كتلوم اتي ناي حق سلام بزتاي زمتس بهزم خنيات زد ما نتحات حد بمكب بارز قبرزة عركن حدنة اندقنا نحدسو مرح تخان محبرة سبكن عناك الزاربو قالوهم كبلو أبريهم كم اوين بصعبون هيبورو نطوم اب كل درجاتات بوتاتات نزر كبو سبا سلطان مالت عبيت عدي احلوق بيتا كريسيان منسيات مهورات دكانستيو سبيلاو محبرة سب صدرا بيتات كلهم دلدل حوية سلام كخونو تمحسينوم عبرس الزوين هيوات وهبت عملاق سلزخونات كدسنا هيوات دكساب محلاو عدلاي مخانو أقليحوم بيوتو أبونا هيبورو عب ملغتوم زي قبو عطاقا قمام الرقب بزهان كساب كندي قدعي كخون كمزق إلون حبيروم لومي حاد بشللتنا زواس ملغتي نتين ولودو تعزي تهان سركبات كبلاش وي خيلي بمبالون عطنقيقوم كالات حيالات يوم مغنياتو كندي تي زهانت سوا كفرسون كحبرون ككفافلون يغيلو يوم عبرس الزوين حاد حبرة تسب بطوم عبوشتو زركبو هزبي بكالاتن بعرائيان بتقباراتن غيروم بكت صالي بزتخلوه نقرات كمز عبن كمز هنسن قليسوم بزمخنيات زي بوصو ابونا هيبورو زحبرن زخبرن طباب زملعون زتبابعن حلاف النز سمعو قوانقوام تقام ادلاهي مخانو اقليحوم نزاب قمت بمئتاو دمان خلاتوم ناب صلوت كملسو بفلايكا ناب مسفن سلام زخوني قويتانا يسوس كرسوس كتمتو صاوعيت اقريبوم كسيلوم بوصو ابونا هيبورو ابزحبو مبرهي سلام الرأي يقير تذكراتات يحوي مرت يلا سالس نمحبر سبد ما يحدسو كبلو قليسوم بسو ابونا هيبورو عب معراباوي اكواتوريا دبوب سودان زررب نممعبالن سباو مسالات نمعكابن كابن وحوانات حيزوم بتوفاي نتك سرحو زسنحو باباس ايوم بسو ابونا هيبورو عب ملغتوم نفسو كفسب عب كندمك ففال نابحد نتك ملس تمحسينوم نبلوتيكاوين مرحت دما مريحنت عقل قلود دا أمبر مكففال آيكونن كبلو غاليسوم ቀጺሎም ንመንሰያት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ብትምህርትን ሕርሻን ምህዞን ንግድን ሰላምን ኣቢልኩም መጻኢኹም ንምህናጽ ጉልበትኩምን ምስትውዓልኩምን ተጠቐሙሉ ክብሉ ምኽሮም ለጊሶም። ብፁእ ኣቡነ ሂበሮ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ድማ ውሕስነት ህይወትን ሕውየትን ዕርቅን ኮይነን ክጓዓዛ ኣብ ተልእኽኦን ኣተባብዕወን። ነቶም ባህላውያን መራሕቲ ኸኣ ነቲ ኣብ ዘተን ምጽውዋርን ስነ ምግባራዊ መሪሕነትን ዝርከብ ጥበብ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ተማሕጺኖም። ብፁእ ኣቡነ ሂበሮ ንኣሕዋቱ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብዘይፍርህን ቀቢላዊ ምፍልላይን ሓቅን ፍትሕን ሰላምን ሓድነትን ኣብ ምዕባይ ጸኒዖም ክጣበቑ ሳውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ መደምደምታ ብፁእ ኣቡነ ሂበሮ ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መንግስትና ኣብ ሓድነትን መጻእን ደቡብ ሱዳን ትብዓት ዝመልኦ ኣበርክቶ ምእንቲ ክገብር ንምዕራባዊ ኢኳቶርያ ናብ ምሉእ ሰላምን ምዕባልን ብልጽግናን ንምምላስ ብሓባር ንስራሕ ብምባል ናይ መወዳእታ ጻውዒት ኣቕሪቦም።
2: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ቃዛ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ዕንወት ምምዝባልን ምፍራስ ስርዓታት ፅሬትን ኣብ እትቃለሰሉ ዘላ እዋን ሓኻይም ምስ ሰፊሕ ወራድ ዓናፁ ዝተኣሳሰር ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና የጠንቅቑ ምህላዎም ዜና ቫቲካን ምንጭታት ሓበሬታ ማእከላይ ምብራቕ ተወኪሱ የመላኽት። ኣብ ቃዛ ኣባይቲ ስድራ ብሰንኪ እቲ ልዕሊ 75,000 ሰባት ዝቐተለ ልዕሊ 900,000 ህዝቢ ዘመዛበለ ከምኡ እውን ዓብይ ዕንወት ዘስዓበ ኩናት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ዓመተ ምሕረት ተኣፋፊ ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕሪ ምርግጋፁ እውን ከይተረፈ ሓኻይም ካልእ ብቕልጡፍን ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት የጋጥሞም ከም ዘሎን ራኽሲ ዘምፅእን ንትድሮ ዘሎ ሓደገይና ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድዶን ዘስፍሖን ዘሎ ወራር ኣናፁ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ከም ዝሓበሩን ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ብመጀመርታ 2026 ዓመተ ምሕረት ንነጆ ኣብ ቃዛ ልዕሊ 70,000 ሰባት ብፅግዕተይና ተህዋስን በናፁን ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ዝተጠቅዖ ክፍለጥ እንከሎ ስራሕተናታት ክንክን ጥዕና ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝወደቐ ስርዓት ፅሬት ኣኽራን ፍርስራስ ፈሳሲ ጓሓፍን ከምኡውን ብብዝሒ ተመዛበልቲ ዝዕለቕልቁ ማዓስከራት ስደተኛታት ሕማም ንመስፋሕ ምቹእ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ካብ ትካላት ግብረሰናይ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እኳ እንተተዋህበ እቲ ኣብ ፅንኩር ፀገም ዝርከብ ህዝቢ ቃዛ ኣብ ሓደገና ኩነታት ብሂወት ንምንባር ይቃለስ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቅልውላው ብዙሕ ኣህጉራዊ ኣቃልቦ ኣይረኸበን። ኣብ ቃዛ እትሰርሕ ሓኪም ንድሕንነታ ስማ ከይፍለጥ ዝሓተተት ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝርከብ ናይቲ ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ማሕበር ግብረሰናይ ብዝሃበቶም መግለፂ ኣብ ዝዓነዎ ህንፃታት ኣናፁ ብለይቲ ብናፃብ ዝንቀሳቀሳሉ ግዜያዊ መዕቆብታት ክድቅሱ እተገደዱ ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥሞም ዘሎ ፍርህና ወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተጠንቅቕ። እታ ሓኪም ኣስዒ ባ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዕስለ ኣናፁን ፅጋዕተይና ተህዋሳትን ምስ ዕንወት ትሕተ ቅርፅን መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዘይምህላውን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣፍሊጣ ፍርስራስ ንምእላይ ስርዓት መእለይ ፈሳስን ደረቕ ንጓሓፍ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣገልግሎት ፅሬት ንምምሕያሽን ፅሩይ ዝስተማይ ንምሃብን ህፁፅ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ፀውዒት ኣቕሪባ ኣባይቲ ስድራን ህፃናትን በናፁ ከይንከሱ ስለ ዝፈርሑ ድማ ለይቲ ክድቅሱ ኣዝዮም ይፈርሑ። ድሮ እውን ዝተናኽሱ ሕክምና ዝሓተቱን ብዝተኸኣለ መጠን እውን ክንክን ዝተገብረሎም ኣለው ትብል ሰብኣዊ ረድኤት ትካላት ዋላ እኳ ሰፊሕ ስርሒት ውግእ እንተነከየ ሰላማዊ ህዝቢ ቃዛ ኣብ ተስፋ ዝቆረፀ ኩነታት ተዓፂኡ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቐን እየን። ሰፊሕ ከባብታት ድማ ዑና ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ተበፃሕነት ክንክን ጥዕና ኣዝዩ ድሩት ከም ዝኾነን ሕፅረት መድሓኒት ነዳድን ቀረብ ፅሬትን ድማ ንሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ኣእትዎ ከም ዘሎ ይሕብራ። እቲ ነቲ ከባቢ ህዝብን ዘድሊ ሕውየት ካብ ህፁፅ ሓገዝ ጥራይ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ቢላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝተረጋገፀን ቀፃለን ተኽስዶ ምባልን ሰላምን ክህሉ ድማ ተስፋ እገብር። ሓለዋ ከባቢ ምሕዳስ ኣባይቲ ሕክምናን ወፍሪ ኣብ ሰራሕተናታት ክንክን ጥዕናን ዳግማይ ተበፃሕነት ትምህርትን ዘጠቃለለ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ዳግመ ህንፀት ክግበር ፀውዒት ኣቕሪባ እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣማራፅታት ሓደ ኣይኮነን ናይ ሓደ ተግባራዊ ስርዓተ ክንክን ጥዕና መሰረታት እዮም። ብዘይ እዚ ኣገደስቲ መሰረታት ድማ ሞት ክቕፅል እዩ። ዋላ እኳ እቲ ዕንወት እንተሃለዎ መንእሰይ ወለዶ ቃዛ መፃ ሃገሮም እያቶም ብምባል ዝሃበቶ መግለፂ ከምዝዛዘመት ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። كاب دوب ألبا حاقايم زوطة حدش تصاب تصاب نتي عب دبوب سودان الناقرة لزقايد زولة قجت قبل على هزبي بزي أفالالاي زفت أما متكاعتي سفيح تقوطة وعامت قدود عسكرنا كوم أون كونيل كات كالا تتعنا عيلا ما زقبر مخانو أنا تصيرو بمخنان أبوش تلعلا حادة عامت تراي شعات تميتن سوسان كلتن شح سبات بزي عقل قلو تكنا كنت عنا كمز تارفو يرقاقت أباي تحكمنا ببوم بتات تدبديبان عدتات تقاتيرو كنستيو تحميتان قولعو بحايلي كعسكرون باشحات غطارو دماب زي مقبن ماين قزا رأسهم نمدحان كم زم مزابلون زرقاقت صدوب عالبو محبر حاقايم علت عصر تتشعتا قنبوت زوطو حدش سابتساب يقرب بمصارات تتكال كاب مجمرتا كل التشعن سران حموشتان عامتا محرات كساب ميازيا كل التشعن سران شدشتان عامتا محرات قبل الهزبو تحتا قرد سكنة كانت عنان زي فتا ممتكعات بموساخو أستاد شعات تميتن سوسان كلتن شح سبات بزي كنا كنت عنا خمز طرفو محبر دوب البحا خايم أبزوصو حدش سبساب بحبيرو قبل السرحتنا تاتون مسالة اياتاتون بوحدو عصر تخلتك التتاوي مدقعتي كمز تفتصمن زدما مزماتن شوياتاتن بفنجار بومبتاتن زتقال الكوينو كتتو مدقعتي قبل علي سلاماو هزبن أباي تحكمنا كبيرة حسة تهقورا سباو حقي ايو انكبل اسميرو كلهم أبتيقج تزو الله وجنات نهزب مكلا خالن وحست بتسحنت سباو حاجزن كرجاجت وصاويعت يا قرب بتعمت علامات زقون وسلام عو خزب تراي زقونة سرعتك نكنت عناون علامات هاي تقدش تكوينو الله تي بدب ألبوم حبر حقيم زد الجف بتحكمنا تنتاوي فانجاك أبوار حق نبض كل تشن سران حمشتن عمت محرت بحيلتات منجستي كم تدب دبن بتحكمنا لانكين أبو رحلة كاتيت كل تشن سران شدشتن عمت محرت كم تدب دبن كلوت تكلات كنت عنا انكولاي اتن أبو أولانج بيرين أكوبون بعتقات جلتات كم التزمتن وتسيتو دم عبتم أزيام زيتا تقعو كبابتات حكمنا وكنكن كأسبق اسم فراس كوينو كابت اري كلتشان سران حموسان عمتا محرات جميرو دب البوحا خايم أب حيالو زباتات تحقر انكولاي أب جونجلاي لعلواي نايل كوموون معكلاي إكواتوريا بمعكلاي قمقام أب معالتي عصر تشدوشة سبات مس عمز تأساسر مقداتي كم زحك كمان اتسابتساب بنصور اتي كونتات كم زقردن أب كلتشن سران حموشتان عمتا محرات ميتن سالسان شمون تلمت كاعتنا فرتكم التمز قبن يحبر أب تمسا سال اوان كوصرن عيتم بدوب البحا قايم زتحاكم السبعات بسبعان شوحة ميتاويت وساخ كمزر آية يرقاقت اتتسابتعب كاب زحادمو سلامويان سبعات بزحات زحابو مسكر نتزحاز كوينو بفلاي دما بزحيت سعطاو عمد زساكف ايو ابتن كدامت اربعة اوارح كلتشحن اسران شدوستان عمتا محرات تقراي شمون تميتن سمانين حموشتان كاب عمدسن تسوطا مسرد زقابرة متكاعتن دوب البحا قايم زاد اللي حكم الناوي حاجز كم زحابة ابتزو تسو حدش سابتساب تملكيتو قالو دوب البحا قايم اون اتين عبايز قايد زولو من قلق على سبعو كونتات كونينو بمسرد حلافي دوب البحا قايم تلقوخو زكاريا مواتيا زي وحسنة درو تتبت احنتن مسالتياتات متتتاو حاجزن سبعو تكالات نابتم ازيو متقالات حزبي كيبات صح يقبر كم ظلون تتابعت ودبات حقز كم بوليتيكاون والتحدرون مقابل بمتقام نابستوصون كبابتات كقنعو كم زرأين اتي قدمي عمتات زجمار قجت دبوب سودان كاب كل التشعن اسران حموشتان عمتا محرات جميرو بحيلز تولع حجي ببهراون زباون مسمرات زنك اساق سعطقات قجلتات مليشاتات محزنتات زحاقوفة زتبتاتنا كبابتات زتقالل ايو ازي بزوح شنخات زلو كونات بفلاي نتي اب مونغو عمتن تميتن سئنات مكل خالن تعاتي زلو سلاما وخزب زلو وطلوا يقتل مهلاو دب البحا خايم أبزوطو تسابتساب يرقاقت كبراتن كبران سماعتنا سلمكتتالكم نمسقن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بحمدب فنوك سابن الراقب بدحان سلامة تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس